0: وين أحلى فرش بتلاقوه بأحلى أسعار؟ يذكركم دايما أنه البيت مش بس جدران، البيت الملاذ الآمن لإلنا، منكون فيه شخصيتنا، منكون فيه نحنا، منكون فيه حالنا، منكون فيه على طبيعتنا والمكان اللي منحس فيه فعلا بالانتماء. منشان هيك 2XL Home أطلقوا تشكيلة ولا أروع من هيك، خامات دافي، ألوان هادي، حرفية عالية، بيخلوا هيك الأناقة الرفاهي جزء من يومكم، من تفاصيل حياتكم، تفاصيل بيتكم. والأحلى من هيدا كله أنه كل هيدا مع خصومات حاليا من 25% ل 75%. فزوروا فروعهم أو تسوقوا أونلاين على 2xlhome.com.
1: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.

0: رسائل الإيمان.
1: دعاء الاستيقاظ من النوم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء عند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، والحديث حديث حسن.
0: من أذكار الصباح.

يوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا على فطرة الإسلام وك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط، دعوة ورباط.
1: على مائدة كتاب الله تعالى ننصت وإياكم خاشعين لتلاوات متفرقة بصوت القارئ الشيخ سمير البشيري.

0: باراجلايدنج.
1: عملتي باراجلايد؟
0: صحابي اللي كانوا معايا كانوا بيخوفوني منه. اوكي فكلمتها وقلت لها ليلو انا عايزه اعمل الباراجلايدنج بس يعني مش عارفه اروح فين او اعمل ايه. عملت ايه بقى؟ بعتت لي تاكسي. كلمت يعني اللي بيعمل باراجلايدنج اصلا صاحبها. فكلمته بعتت لي تاكسي خدني وداني عملت باراجلايدنج ورجعني تاني. في احلى من كده؟
1: بسطت
0: صحابك كده؟
1: لا
0: حد من
1: ما خفت؟
0: لا ما خفت. يا ماشي. الله على جماله.
1: انا خفت على السيري. نالي صباح الخير.
2: يا صباح النور.
1: كيفك يا
0: صباح النور والفل يا نالي.
2: الحمد لله ويلكم باك روان.
0: شكرا
2: يعني
0: شكرا.
2: انا صارت دبل ويلكم باك لما عرفت انك بلبنان.
0: شكرا يا نالي شكرا. بلدكم حلوه قوي.
1: تستاهل اجازه مفاجئه.
2: حلوه
1: يلا والله يا ريت كنا تحت كنا قمنا بالواجب.
2: والله بتصدق حكي مروان كتير أثر فيي. هلأ عم بقول على الهواء يعني عرفت. بغض النظر عن جد استعرفوا هيدا الأشعرة أشعرني عرفته يعني رجعني هيك للصلابة. نحن أهل الجبل يمكن صح شوي صح. بعدنا متمسكين بهالقصص
1: أصالة
2: أصالة وهيدي بالضبط هيدي النخوة وهيدي الكرم الضيافة اللي موجودة صح. عنا فعن جد كتير أثر فيه حكيه يعني عن جد والنعم منه
1: صحيح. من
0: لسه بقول جد ندمت أن أنا ما قلتش لمروان.
1: كان والله دللك وهو مش تحت
0: بجد.
1: يا نالي بتعاني بالعودة من الإجازة شو بس تكوني راجعة من إجازة كذا؟
2: كلنا الناس طبعا كلنا من عيني بس بيضل في عندك شيء بوزيتيف إنه يلا نيو بلانز نيو أتشيفمنتس نيو تارجت وهيك قصص يعني شوية بتعطي بوزيتيف لحالك عرفت
1: بدك تحفز نفسك
2: موتيفيشن لحالك بالضبط
1: صح 100%. شكرا لك
0: صباح الجميل يا نيلي وشكرا ليك ورسالتك الحلوة.
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا. طيب إليان عملت كل ده وما بتردش ليه؟ طيب
0: مش عارف.
1: يعني ساعدتك من فرنسا وبعتت لك تروحي باراجلايدينج
0: صح وتلفريك كمان
1: هي هون هلا عم دقلها مش عبتها هي بتعمل الصعب السهل ما بتعمل
0: صح. ليلو يا ليلو صباح الفل.
1: يا إليان يا إليان صباحك يا إليان وكل اللي عم يسمعونا على 7-0 على 107.8 FM رسلونا على 7-0-8 مغامرات. شوفي رح نعمل لازم نعمل سلسلة

0: فقرة أو يمكن كسوشيال ميديا سميها مغامرات روان في لبنان.
1: مصرية في لبنان.
0: مغامرات روان في لبنان. ما بعرف إذا ردت إليان. روان يلو. لبنان إليان. ألو.
2: تمام.
0: أهلاً.
1: اليوم.
0: أهلاً.
1: اليوم.
0: ويلكم باك أنت من فرنسا كمان.
1: هي كمان رجعت. أه.
0: بيانفوني.
2: ميرسي شكراً.
0: شو أخباري؟
2: منيح أنا روان وحشتيني.
1: في أجمل منك أنت، في أجمل وأحلى منك أنت، أنت اللي وحشتيني جدا. ما في فعل.
0: ما في، لا ما في. أنت راجعة من إجازة يا أليان، شو الوضع؟ في معاناة بالعودة من الإجازة؟
2: أبشع شعور بالعالم.
0: يعني لو الجواب بالعودة من الإجازة، السؤال هو شو أبشع شعور بالعالم؟
2: صح.
0: بدك تضلي بفرنسا؟
2: بدي ضل وين ما كان، وين ما كان بفرشن
0: أنا. بس مش شغل، ما بدي شغل.
2: لا مش شغل أكيد لا.
0: لا لا، بدنا إياك ترجعي على الشغل، تكوني نشيطة وتعرفي هول الإيجابيين أتو كذا، وتعملي achievements وأنت متألقة وناجحة ومبدعة.
2: شكرا جد، شكرا من ذوق.
0: أتمنى أكون أعطيتك شوية معنويات يعني.
2: يعني.
1: صباح الجميل يا ليلو.
2: شكرا حبيبتي.
0: أهلا فيكي، باي باي. ماهر جاه، ما حضرتيش حفلة لماهر جاه؟ ما شاء الله حفلاته
1: بالصيف
0: مولع الدنيا بالمجا.
1: ها.
0: اسمي الحبيب.

0: أوسي هوم أخيرا في المنزل.
1: لماذا لا تمنح غرفتك لمسة عصرية مع الطاولة الجانبية المزودة بشحن لاسلكي وإضاءة مدمجة؟ إنها تضمن بقاء أجهزتك مشحونة دائما وتضفي لمسة من الأناقة والأسلوب العملي على مساحتك.
0: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر osihomefurniture.com. وين ما كنت بالعالم، بأي وقت اللي كان، وشو ما كنت عم تعمل، خلينا دايما معك. نزل الابليكيشن الخاص براديو الرابعة، الرابعة 107.8 FM على أي هاتف ذكي لتسمعنا وما تخلي ولا لحظة تفوتك.
2: أهلا بك في منطقة عجمان نوفنتشرز، المنطقة الحرة الأحدث في عجمان. احصل على ترخيصك خلال ساعتين وتأشيرتك في 48 ساعة، وابدأ شركتك من 4888 درهما إماراتيا فقط مع رخصة رقمية بعشرة أنشطة دون حضور. ادفع حسب الحاجة واستمتع بخيارات التقسيط المرنة. اتصل ب 06-80-88-888 أو زر www.ancfz.ae.
3: عودة فعالية تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي من 14 حتى 16 من أغسطس. استمتع بالعروض المذهلة على الساعات الفاخرة والمجوهرات والأكسسوارات لدى متاجر ريفولي في دبي أوتلت مول وذا أوتلت فيليج أو عبر الموقع الإلكتروني rivolishop.com. بالإضافة إلى ذلك تتاح لك فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها حتى 60,000 درهم، حيث يحصل 30 محظوظا على قسائم شرائية تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و5,000 درهم. تطبق شروط والأحكام. للمزيد من المعلومات قم بزيارة mydss.ae.
4: سمعنا وبس.
1: ثلاثة في واحد مع هوم بوكس.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعنا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله ما تيسر من آيات الذكر الحكيم من الآية 58 من سورة النور وحتى الآية 52 من سورة الفرقان.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
3: دعوة ورباط.

0: منهج الإسلام مع البلاء.
1: منهج الإسلام مع البلاء.
2: منهج الإسلام في التعامل مع الابتلاء منهج شامل يتعامل بالمعنى الإيماني والمعنى اتخاذ الأسباب، لكن حتى الجانب النفسي لم يغفل عنه هذا المنهج العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء مصائب صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء نعم يعني شكر فكان خيرا له. ويقول ابن تيمية: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي في قلبي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح.